0: فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون.
1: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الداريني، هاري أحد إن شاء الله كتاب بدأ بعد تانجة سلاس ربيع أول 1436 هجرية. Kita memasuki sesi pertama dari tema kajian kita pada grup kali ini, bagaimanakah diundang oleh Pak Ila dengan tema ketiga.

ثمنا عنده والله إن رصيد العقاب للفقراء المبيدين ولمن مرحم عنهم مجهول فلهم فلهم وكيف كان الله وأولئك هم صادقون والذين دار اليمن من قبلهم يحبون يحبون من أدر إن لا يبدون في فتهم عما ويفتهم على أنفسهم ولو كان بمختصة وإن يقحن

لكن ما يفضون معهم لكن قوتهم لا ينظرونهم وإن نظرهم وإن نصرهم لكن الأدبار هم لا ينصرون أنتم شدوا رهدكم في صورهم من الله ذلك يحبون يا شهون أحبتوا بحاجة لا يقوم مصرناهم ورادوا بأسهم من الجيد تحسن جميعا وقبهم شتى ذلك أنهم يعلمون وللذي أنا قلي قد أنا ذهب لهم وتمعين يهدي شرعي قلي من السنف فلما كفر إن بين إنك إني أخاف أحرقين.